ندعيكم لتنزيل تطبيقنا على هواتفكم الذكية للاستماع للراديو والصلاة من خلال التطبيق سانكتا ماريا نتورك. فيكم

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغطي الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

يا ملكة السماء العظيمة وسلطانة الملائكة، أنت التي نالت من الله القدرة والرسالة لسحق رأس الشيطان. نلتمس منك بالتضاع أن ترسل الأجواق السماوية لكي بإمرتك وبقدرتك تطارد الأرواح الشريرة وتحاربها في كل مكان وتقمع وقحتها وتهزمها إلى الهاوي. يا قديسة مريم، يا أم الله، أرسلي أيضا جوشك السماوية القاهرة لكي تحارب أتباع الشرير بين البشر وتحبط مخططات الكفار وجميع محركي الشرور. أرسلي يا أمنا لجميع الخطأ نعمة التوبة والاهتداء إلى الإيمان الحقيقي،

0: واصل بواسطة ملائكتك حماية معبدك في كل أنحاء العالم لتبقى عربون فضلك. احمي الكنائس وسائر الأماكن المقدسة والأشخاص المكرسين وكل الأشياء المقدسة. صوني بيت القربان في كل مذابحنا، ولا تسمحي بأن تتمكن قوى الشر من احتقارهم وتدنيسهم أو سلبهم ونهبهم أو تخريبهم وتدميرهم. امنعي هذه التعديات أيتها الأم الحنونة، فأنت قادرة، وأن جميع الملائكة بإمرتك تنتظر إشارة منك لتدافع عن كرامة الله وعزته. يا أمنا السماوية، احفظي عائلاتنا وبيوتنا تدهش مات الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولتسكن ملائكتك فيها حتى تنعم بالأمان والسلام وفرح روح القدس. من مثل الرب؟ من مثلك يا مريم، يا سيدة الملائكة المنتصرة على جهنم؟ أيتها الأم الكلية الحنان والرأفة، يا عروسة ملك الملوك المنزهة من كل عيب، وملكة الأرواح الطباوية التي تتأمل الله معك في السماء، أنت دوما حبنا ورجاؤنا ومعونتنا وملجأنا.
1: ثلاث مرات السلام الملائكة مع القديس بيو.
2: أبي ماريا غراسيا بلينا دامينو ستاك بنديتا توي ماريا ريبوس إذا بنديتا زبرتو سواندرس تو ياسوس.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، أمين.
2: أبي ماريا غراسيا بلينا دامينو ستاك بنديتا توي ماريا ريبوس إذا بنديتا زبرتو سواندرس تو ياسوس.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، أمين.
2: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Ya Edissa Mariam, ya Walidat Allah, salli li ajlina nahnu al-khata'a, al-an wa fi sa'ati mawtina, amin.

0: This is Sancta Maria Radio, wishing you peaceful and blessed moments with our hymns and programs.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فعل الندامة.
2: ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحققت العذابات الجهنمية.

أعوذ الخطيئة وكل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.

0: أيتها البتول الكلية الرأفة سيدتنا، إننا نقدم لك هذه المسبحة الوردية بحسب نية جميع عبيدك المتقين الذين أرضوك بهذا الإكرام المقدس. فنسألك أيتها السيدة العطوف أن تقبلينا في شركتهم وتقبلي منا هذا الإكرام باستحقاقات فضائلهم. آمين. أسرار الفرح. السر الأول: بشارة العذراء. سلام جبرائيل مفعم بالفرح، إنه إعلان لمريم التي من خلالها سيكون الفرح للبشرية جمعاء. الله حل في مريم بواسطة الروح القدس، فدخلت سر ألوهيته ودخل تاريخ إنسانيتنا وخلصنا. وبالنعم شرعت أبواب عهد جديد أراده الله مع الإنسان الذي أحبه، وأضحت مريم أما للبشرية. فمع المسيح الذي حملته حملتنا وتحملنا نحن أيضا في أحشائها.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الثاني، زيارة العذراء. ها هي مريم تصبح تابوت العهد لأنها تحمل في أحشائها المخلص، وبعد زيارة الملاك لها هي بدورها تقوم بالزيارة لنسيبتها. إنها نبع فرح لكل من يلتقيها على دروب الحياة، لأنها آمنت بما قيل لها فأضحت الطوبوية الأولى في عهد الرب الجديد بعد أن صنع بها العظائم. بمريم افتقدنا الله ولم يزل، لأننا أصبحنا خاصته.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة

0: موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث التجسد. انفتحت السماء على الأرض في عمق الليلة المقدسة في رهبة الصمت العظيم. مريم تلقي النظرة الأولى على الله المتجسد بين ذراعيها. إنها البشرية الأولى التي حازت هذا الفرح العظيم. هي سيدة الميلاد تتأمل عظمة الله المولود منها. سر يسمو كل إدراك. ساعدينا يا مريم لنتأمل مثلك هذا السر العظيم، فنفهم معنى حضور الكنيسة في العالم كسر استمرار ابن الله في الزمن.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الرابع، تقدمة يسوع في الهيكل. الأم تقدم الإبن إلى الآب، والإبن يقدم مريم أما بحسب التدبير الخلاصي الجديد أمام صليب الفداء. إنه السيف الذي كلمها عنه سمعان الشيخ في الهيكل بعد أن أصغى إلى كلمة الروح التي حدثته عن الطفل السماوي. فرح مريم حينها لم يعكره صوت ذاك الشيخ، لأنها قبلت منذ اللحظة الأولى بكل ما سيكون لها.
4: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الخامس، يسوع في الهيكل يناظر العلماء. ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون في مال أبي؟ فلم يفهما الكلام الذي قاله لهما. ما أرهب هذا الشعور الذي انتاب قلبك يا مريم لحظة أدركت أن ابنك بدأ يعود إلى الآب. إنه السر الذي نختبره كمؤمنين عندما نشعر بأننا امتلكنا المسيح، لأننا بالإيمان والمحبة نشاطره حياته، وبالبعد عنه نضيعه فنقع في الفراغ. فما علينا إلا أن نبقي الأمل حيا فينا كمريم، ونفرح عند ملاقاته عظيما يقف بجلاله على منابر حياتنا.
5: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.

نعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا احضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونوري عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس،

0: نجيتنا عند احتياجنا إليك، لكن نجينا دائما من جميع المخاطر أيتها العذراء المجيدة المباركة.
1: تضرعي لأجلنا يا والدة الله القديسة
0: لكي نستحق مواعد المسيح.
1: يا رب استمع صلاتنا
0: وصراخنا إليك يأتي،
1: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.

0: بشفاعة أمنا مريم العذراء سيدة الوردية، فليبارككم الثالوث الأقدس، الله الآب والابن والروح القدس.
1: آمين.

عم تسمعوا سانكتا ماريا راديو. نتمنى أنه سلام الرب يسوع يرفقكن ويكون معكن وتمضوا معنا وبرفقة برامجنا وترتيلنا أوقات مباركة.

عم تسمعوا سانكتا ماريا راديو. نتمنى انه سلام الرب يسوع يرفقكن ويكون معكن وتمضوا معنا وبرفقة برامجنا وترتيلنا. اوقات مباركه.